0: نيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملاحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكان من الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية، فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية، بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون لمواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية، فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: حضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
5: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
6: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليم السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
0: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
7: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكيين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
8: الحمد لله جي
5: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي، تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: انتظارات شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.
9: سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
5: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة 5 لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
10: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
5: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
4: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
11: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
12: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
4: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
10: بالنسبه لمدينه الدار البيضاء هنا كاين واحد الخاصيه فعلا، او جهه الدار البيضاء استاذ واحد الخاصيه، لان كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء اللي اللوائح المحليه التي تترأسها النساء، وخاصه في بعض الدوائر الانتخابيه.
5: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مر السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
8: الحمد لله جي
5: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور

0: الرئيسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمسن، ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: الفرس براق الذي كان يمتطيه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر، متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
4: الجائزة الكبرى

0: لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
1: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
2: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
1: إلى جانب المنافسات على المضمار، يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بالثقافتين المغربية والإماراتية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
6: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
7: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
5: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
8: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب
3: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
10: الحمد لله، جي
9: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهات الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجيد ريف بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
14: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هاد
15: لاليست كاملة راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقة اللعب ديالهم دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
16: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبي الجديدة كنظن على أنها يعني منسجمة وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفيع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مصاريح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركة الانفصالية والشبكة الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام المساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المذمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: انتظارات شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
5: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم.
4: وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. وباء غير محدد يتسبب في وفاة 36 شخصا في مدغشقر. إفريقيا أضحت تفرض نفسها اليوم كقطب رئيسي للاستثمار. الكوت ديفوار تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العمومية في مدغشقر أعلنت أن وباء لم يتم تحديد طبيعته بعد أودى منذ يوليوز الماضي بحياة 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن العاشرة في قرى معزولة بمنطقة إيفانا ديانا الواقعة على بعد 439 كيلومترا شرق جنوب شرق العاصمة. ويشتبه في أن تكون الملاريا والحصبة وراء هذه الوفيات في وقت لا يزال فيه المرضان منتشرين بشكل واسع، حيث تم تسجيل 64 حالة مشتبه فيها حتى 19 شتنبر الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد مواردها البشرية ووفرة طاقتها المتجددة. غوتيريش دعا خلال افتتاح منتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى إرساء شراكات اقتصادية تعتمد على خلق القيمة محليا والتحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها داخل القارة. نتابع باقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
6: الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف غوتيريش أن هذه هي الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسات الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح غوتيريش أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعة الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيات المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف غوتيريش أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة.
1: نختم من الكوت ديفوار التي تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035، وذلك بفضل زيادة المرتقبة في إنتاجها وتطوير مشاريع منجمية جديدة بحسب ما أفاد به وزير المناجم الإيفواري. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله أن هذا الطموح يستند بالخصوص إلى دخول وحدة جديدة للتكرير الذهب حيز التشغيل، والمرتقب خلال النصف الأول من سنة 2027 بطاقة معالجة تبلغ حوالي 100 طن من الذهب. ووفقا للمصدر ذاته يتوقع أن تعالج هذه الوحدة عند تشغيلها بكامل طاقتها كمية من الذهب تقارب الإنتاج المرتقب من المناجم الصناعية في البلاد، والذي يقدر على المدى البعيد بنحو 100 طن. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماطراك.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مارك راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
8: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
4: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك وملاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: صحتك. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100%
4: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
9: الحمد لله جي
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفسي نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفران بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي ممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
11: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
10: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
12: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
10: إلى جانب المنافسات على المضمار، يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
14: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
15: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
13: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
16: ومن الجهات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة

0: وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركة الانفصالية والشبكات الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: انتظارات شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة

0: على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
2: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة. نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نينغميسن جماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو لخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يصر على الحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهذه القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل احيانا اكثر فاعليه، خصوصا ملي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهه اخرى، رد فعل الاخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافه الاجتماعيه، فبعض الافراد كيفضلوا الصمت حتى ملي كيتعرضوا للازعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل ملي كتوقع هاد السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: فرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر، متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوك لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوك لمربط أطلس.
6: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات، واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
2: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
7: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
2: إلى جانب المنافسات على المضمار، يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفيع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملحا أكثر فأكثر أكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية، بما في ذلك توفير ملاد لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات، دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام، أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون، يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يسخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد، وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء، تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت. وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بليج، قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا.

0: بكم
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
5: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم.
4: وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
0: الحمد لله
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة $3 تريليونات تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى $230 مليار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
9: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
10: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
8: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: إدارات شباب جهة الرباط سل القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية، بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
11: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% ونصف سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون، حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
12: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابونية بنسبة 12.5% لينتقل من 80 دولارا للبرميل في 26 و2000 إلى 70 دولارا في 27 و2000.
11: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
13: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول البلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
11: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
14: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة.

0: تقوم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
3: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
2: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، قوسكزين إنغمسن، ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة، ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر، متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
5: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات، واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات.

0: ثم القطار. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
1: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
2: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
1: إلى جانب المنافسات على المضمار، يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مغرادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملاحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
7: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
8: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
9: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
7: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب الصديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم مستكشفة متاهة زقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
11: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
12: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سيكاكيين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
13: الحمد لله جي
11: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي للنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
12: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
15: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون السقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
14: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة. ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
8: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
9: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب لقدر مثلا تسهر على البنية التحتية، قدر على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
7: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر، متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
17: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات، واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي، وهذا كيفرحنا.
1: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
2: نجاح المهرجان كفروسية تترجمها الخيل موجودة، عدد نوعية الخيل موجودة،
18: الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
1: إلى جانب المنافسات على المضمار، يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: سلوك المواطن.
19: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
20: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
10: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مر السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك وملاير شيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت كوسكزين انغميسن جماب راديو. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
8: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
9: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب لقدر مثلا تسهر على البنية التحتية، قدر على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
21: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب ثقة بناء على التجربة اليومية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مصارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركة الانفصالية والشبكات الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المذمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
2: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
3: الحمد لله جي
2: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: انتظارات شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي. فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا

0: هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا قيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز، لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
4: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثين

0: وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو، ماب
2: راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي يعني لم تعرف أي تغيير كبير وجذري، بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
5: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. المدرب متاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا، تبع اللاعبين، تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الانسب لهذه المباريات. هذا
6: ليست كامله، راه مزيان على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقه اللعب ديالهم. دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تيعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
7: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبي الجديده، كنظن على انها يعني منسجمه، وكنظن على ان كنا شي نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يسخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلييج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بالصويرة من خلال الرسم مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: انتظارات شباب جهة الرباط سل القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يسخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر تطيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية ليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم ماغي جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
2: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
1: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
3: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
1: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
6: الحمد لله جي
5: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجين تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
8: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء، اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
5: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس 3 نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. وباء غير محدد يتسبب في وفاة 36 شخصا في مدغشقر. إفريقيا أضحت تفرض نفسها اليوم كقطب رئيسي للاستثمار. الكوت ديفوار تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العمومية في مدغشقر أعلنت أن وباء لم يتم تحديد طبيعته بعد أودى منذ يوليوز الماضي بحياة 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن العاشرة في قرى معزولة بمنطقة إيفانا ديانا الواقعة على بعد 439 كيلومترا شرق جنوب شرق العاصمة. ويشتبه في أن تكون الملاريا والحصبة وراء هذه الوفيات في وقت لا يزال فيه المرضان منتشرين بشكل واسع، حيث تم تسجيل 64 حالة مشتبه فيها حتى 19 شتنبر الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد مواردها البشرية ووفرة طاقتها المتجددة. غوتيريش دعا خلال افتتاح منتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى إرساء شراكات اقتصادية تعتمد على خلق القيمة محليا والتحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها داخل القارة. نتابع باقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
4: الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف غوتيريش أن هذه هي الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسات الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح غوتيريش أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعة الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيات المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف غوتيريش أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة.
3: نختم من الكوت ديفوار التي تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035، وذلك بفضل زيادة المرتقبة في إنتاجها وتطوير مشاريع منجمية جديدة بحسب ما أفاد به وزير المناجم الإيفواري. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله أن هذا الطموح يستند بالخصوص إلى دخول وحدة جديدة للتكرير الذهب حيز التشغيل والمرتقب خلال النصف الأول من سنة 2027 بطاقة معالجة تبلغ حوالي 100 طن من الذهب. ووفقا للمصدر ذاته يتوقع أن تعالج هذه الوحدة عند تشغيلها بكامل طاقتها كمية من الذهب تقارب الإنتاج المرتقب من المناجم الصناعية في البلاد، والذي يقدر على المدى البعيد بنحو 100 طن. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية.
6: ولأن الوعي القانوني يحمل الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفيع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24,000 حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركة الانفصالية والشبكة الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية، بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المذمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية، فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل. أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية.
0: من الاثنين إلى الجمعة على ماط راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع

0: on est super content d'être.
1: نحن سعداء بالتواجد هنا. إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
5: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
6: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
4: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ماب راديو محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: انتظارات شباب جهة الرباط سل القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوحو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بليج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون، هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها او يصر على الحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج بصورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او ازعاج الاسر والاطفال او استعمال المكان بطريقة كتحرم الاخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية. يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية او الاختلاف في التنشئة او عدم ادراك الفرد تأثير سلوكه على الاخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بان صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب اكثر من اللازم من الاخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، اي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الافراد من خلال الاسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور اساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الاماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الاخرين كيكون اكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور انماط من السلوك الاناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية. فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة. وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة. فالتنبيه الهادئ والمحترم من اللي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع. لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
3: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
7: الحمد لله جي
3: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
8: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح النساء اللوائح المحلية التي تترأسها النساء وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
3: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة ب4 نساء من أصل 18، فيما تترأس 3 نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسى السلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال.
9: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
12: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% ونصف سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون، حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
13: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابوني بنسبة 12.5% لينتقل من $80 للبرميل في 26 و2000 إلى $70 في 27 و2000.
12: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
14: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول دخول البلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
12: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
15: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق الناشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
12: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. أول إذاعة إخبارية 100%
14: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركة الانفصالية والشبكة الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو
17: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة. نحن سعداء بالتواجد هنا. إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
5: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
6: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
4: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمي سنيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمي سن جماب راديو. ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية ليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوك لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوك لمربط أطلس.
7: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
4: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
8: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
4: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجالي السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات بل بقدرتهن على الوقاية منها والاطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يسخر بمختلف

0: المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت. وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج، قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملاحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مسارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24 ألف حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون في مواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة.

0: حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا، فهي يعني لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
5: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة، وكما سنقولوا أهلو مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا، تبع اللاعبين، تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء، وعارف اللاعب الأنسب لهاد المباريات هادو.
6: هاد لا ليست كامله راه مزيان على ود تعرف لي جوغ، تعرف طريقه اللعب ديالهم، دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
7: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبل الجديده كنظن على انها يعني منسجمه وكنظن على انها تكون نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
8: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولات ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: انتظارات شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية، بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة، وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
4: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور.
5: إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
6: الحمد لله جي
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: الفرس براق الذي كان يمتطه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية ليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوك لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوك لمربط أطلس.
8: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
7: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
9: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
7: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارا تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي للنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فضلا عن تعزيز قدرة النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب. موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب
2: راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا جدد بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة من غير الدول، وذلك بمناسبة حدث رفيع المستوى مخصص للتحديات التي تطرحها الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان السيد بوريتا على الخصوص الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعرب عن إدانة المملكة للأعمال العدائية التي تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية بهدف ممارسة الابتزاز وخدمة مصالح أطراف أخرى. وأكد السيد بوريتا أن إشكالية الجماعات المسلحة من غير الدول أضحت تكتسي طابعا ملاحا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تطورت لتصبح جهات فاعلة متطورة قادرة على استغلال مكامن الضعف الوطنية وتجاوز الحدود وربط مصارح نزاع مختلفة. وسلط الضوء على الخصوص على حجم التهديد في إفريقيا، حيث ارتبطت نحو 24,000 حالة وفاة خلال الأشهر 12 الماضية بأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة. كما لفت الوزير الانتباه إلى التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركة الانفصالية والشبكة الإجرامية فضلا عن ظاهرة الحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول تلجأ إلى جهات مسلحة بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية بما في ذلك توفير ملاذ لها في انتهاك للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأمام هذه التطورات دعا السيد بوريتا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل مبكر وتعميق التعاون لمواجهة تمويل الجماعات المسلحة ونقل الأسلحة والتجار غير المشروع والدعم الخارجي للجماعات المسلحة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة وسد الثغرات التي تتيح للوكلاء العمل دون عقاب، وهو ما يرتب مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على الدول الراعية لهذه الجماعات والتي تستفيد بالدرجة الأولى من أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار. وفي الختام أكد الوزير أن المسؤولية الجماعية لا تقتصر على احتواء هذه الجهات الفاعلة فحسب، بل تشمل أيضا منعها من التأثير في مسار النزاعات المستقبلية والحفاظ بحزم على سيادة الدول ووحدتها الترابية فضلا عن أمن وكرامة سكانها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براضي.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
12: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% ونصف سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون، حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
13: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابونية بنسبة 12.5% لينتقل من $80 للبرميل في 26 و2000 إلى $70 في 27 و2000.
12: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
14: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول للبلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب، أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
12: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمية وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
15: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق الناشطة، مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
12: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء اللوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء سطات. هذا الحضور يعكس تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا.
16: بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، هنا كاين واحد الخاصية فعلا، أو جهة الدار البيضاء سطات واحد الخاصية، لأن كاين واحد العدد كبير ديال اللوائح اللوائح المحلية التي تترأسها النساء، وخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.
3: ومن بين هذه الدوائر الانتخابية تبرز الدار البيضاء أنفا بست نساء تترأسن لوائح من أصل 20 لائحة متنافسة، تليها الجديدة بأربع نساء من أصل 18، فيما تترأس ثلاث نساء لوائح انتخابية بكل من الفدا مرسلطان وعين الشق. وفي كل من بنمسيك ومولاي رشيد وعين سبع الحي المحمدي تتصدر النساء لائحتين انتخابيتين، وهو الحال أيضا ببن سليمان وبرشيد، بينما تتصدر امرأة واحدة لائحة محلية بكل من النواصر ومديونة وسطات وسيدي بن نورة. وفي وقت شهد فيه حضور النساء داخل المجتمع المغربي تحولات عميقة، لم يعد التحدي يقتصر على ولوجهن غبار المنافسة الانتخابية، بل أصبح يتعلق أكثر بالانتقال من مناصفة في الحضور إلى مناصفة في فرص الانتخاب، بما يجعل ترشيح النساء تدريجيا مكونا عاديا في العرض السياسي، ويتيح لعدد أكبر منهن الوصول فعليا إلى المسؤوليات الانتخابية.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
7: ومن في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
17: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
18: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
7: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة.

0: التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد الموارد البشرية ووفرة الموارد الطبيعية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعات الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة. وجدد غوتيريش في هذا السياق دعوته إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل، وكذا تقديم المزيد من التمويلات المناخية والاستثمارات لفائدة الشباب والنساء. ويجمع هذا اللقاء المنعقد تحت شعار إفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2026 تحفيز الشراكات، تنمية الاقتصادات وصياغة المستقبل، أكثر من 2000 شخص من مسيري المقاولين ومبتكرين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على سبل إبرام الاتفاقيات وإطلاق آليات استثمارية كفيلة بالحفاظ على القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطارا لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مرشدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي الداخلي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، مذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
0: إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
4: والختم من مينائي العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجة، لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجة في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية، أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة. نحن سعداء بالتواجد هنا. إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز. عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
7: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
8: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
6: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب ثقة بناء على التجربة اليومية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: شباب جهة الرباط سال القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة، وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطاراً لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد، بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: فرس براق الذي كان يمتطيه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي ممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
12: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
11: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
13: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
11: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بثقافتين المغربية والإماراتية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو. ماب راديو
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: البربري العربي البربري العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: ماب راديو.
10: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
15: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
1: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
15: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي القوية الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
15: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بينها، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يوم 19 و 20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة توزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: الفرس براق الذي كان يمتطيه الفارس محسن الفرام بمضمار الدار البيضاء أنفا يفوز بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد أبرز سباقات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي لسباق الخيول الذي تنظمه الشركة الملكية لتشجيع الفرس بشراكة مع لجنة الكأس. وهيمن براق الذي يوجد في ملكية الليث ريسينج على هذا السباق الدولي الممتد على مسافة 1900 متر متقدما على مشرف الذي كان يمتطيه غيوم جيجاي والمملوكي لخليفة بن شعيل الكويري، فيما عاد المركز الثالث في هذا السباق الذي يعد من أكثر السباقات قيمة في المغرب إلى مغير الذي كان يمتطيه الفارس عمر لكجال والمملوكي لمربط أطلس.
12: الجائزة الكبرى لرئيس دولة الإمارات واللي كانوا فيها خيول من دول أوروبية وخيول من الإمارات ومن قطر. النسق ديال السباق كان نسق عالي وهذا كيفرحنا.
18: برنامج هذه التظاهرة البارزة لسباقات الخيول تضمن 7 سباقات أخرى بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان على الصعيدين الوطني والدولي.
13: نجاح المهرجان كفروسية تترجم الخيل الموجودة، عدد نوعية الخيل الموجودة، الفارس، صحة الحصان، التدقيق، التحكيم.
18: إلى جانب المنافسات على المضمار يكرس المهرجان الإماراتي المغربي مكانته كتظاهرة احتفالية كبرى تحتفي بالثقافتين المغربية والإماراتية.
16: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل ساهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوا في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
16: ماب راديو.
19: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
15: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
1: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
15: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور محمد الخامس وأن يسكنهما فسيحا جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقرار القوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
15: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027

0: خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل، معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس (L'art de ressentir) بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بينها. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: انتظارات شباب جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026 تتمحور حول جملة من القضايا التي تمس ليس فقط حياتهم اليومية بل تمتد إلى آفاقهم المستقبلية ومدى قدرة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على تقديم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ذات أثر فعلي على أرض الواقع. ويحرص شباب الجهة على استجلاء مدى واقعية الوعود الانتخابية وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في معيشهم اليومي، فعلى غرار أقرانهم في باقي أرجاء المملكة يبحث هؤلاء عن فرص شغل مستقرة وآفاق مهنية واضحة وعن تعليم وتكوين يستجيبان لمتطلبات سوق الشغل إلى جانب تحسين الولوج إلى الصحة والسكن والنقل والخدمات العمومية. ويرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية تكتسب أهميتها من كونها إطارا لقياس مدى استيعاب الأحزاب السياسية لأولويات هذه الفئة وقدرتها على التجاوب معها وتقديم تصورات عملية تتجاوز الخطابات الفضفاضة نحو التزامات واضحة قابلة للإنجاز والتقييم والمساءلة. وفي هذا الصدد يرى المنسق الجهوي لجمعية المواطنون البشير أبو ياسين أن تباين المجالات الترابية والاجتماعية بالجهة التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة يجعل من الصعب اختزال انتظارات شبابها في مطالب محددة، مبرزا أنها تلتقي مع ذلك عند انتظارات ذات صلة بالتشغيل والنقل والسكن والثقافة والرياضة. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يعد كافيا أن يقدم المرشح برنامجا يوصف بالجيد بقدر ما أصبح مطلوبا منه أن يوضح كيف ستتحول الالتزامات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتتبع، وما الأثر الذي يمكن أن تحدثه في الحي والمدينة وفي الحياة اليومية للمواطن وخاصة الشباب. وترتبط هذه الانتظارات حسب المتحدث بمسألة أوسع تتعلق بالثقة التي لا يمكن تعزيزها فقط من خلال خطاب انتخابي أفضل، وإنما عبر ممارسة سياسية أفضل، مضيفا أن هذه الثقة تبنى حين يستطيع المواطن أن يقيس نتائج الاختيار الذي عبر عنه بما تحقق بعد ذلك على أرض الواقع. وخلص إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة ينبغي أن يتمثل في الانتقال من التواصل الانتخابي الرقمي إلى المواطنة الرقمية، بحيث لا يستخدم الشاب هاتفه للتعرف على المرشح فقط، وإنما للاطلاع على برنامجه ومقارنته ببرامج أخرى والتحقق من المعطيات وطرح الأسئلة.
1: سياسة.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو،
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك،

0: نعبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: في مدينة فاس لا تقتصر الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري على مقرات الأحزاب السياسية أو المنصات الرقمية وملصقات الجدران وشاشات الهواتف الذكية، بل تمتد لتشمل طاولات المقاهي. أحاديث هذه الفضاءات الشعبية الممتلئة تعبر عن صورة لحملة انتخابية لا تهيمن عليها السجالات الحزبية بقدر ما تشغلها قضايا ملموسة للغاية مثل جودة الخدمات العمومية وقرب المنتخبين من المواطنين ومصداقية التزاماتهم.
3: أناشد الأحزاب السياسية برمتها، يعني سواء التي اشتغلت في الحكومة أو التي لم تشتغل في الحكومة، بأن تكون في مستوى الحدث، في مستوى الروح الوطنية، في مستوى الأفكار الملكية والاستراتيجية الملكية المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.
4: بغينا ناس في المستوى كفاءة وأطر وشباب اللي قادرة مثلا تسهر على البنية التحتية، قادرة على أساس تخلق الفرص الشغل، أنها مثلا تمشي للتعليم، للصحة، للسكن.
2: هنا غالبا ما تتسم المناقشات بالعفوية وأحيانا بالحماس، ففي هذه الجلسات تخضع الوعود الانتخابية للتمحيص ويتحول المقهى إلى مختبر غير رسمي للرأي العام، حيث تتعايش الاختيارات والتفضيلات مع حالات التردد وعدم اليقين، وحيث يقاس منسوب الثقة بناء على التجربة اليومية.
1: ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
6: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الدرعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح ترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح ترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. شدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
6: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
5: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. ورياضيا أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاف، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
8: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا لو ما كادر بشعابها المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هذا
9: ليست كاملة راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقة اللعب ديالهم دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
10: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبي الجديدة كنظن على أنها يعني منسجمة وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية خصوصا في المباراة القادمة إن شاء الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام أقيم بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة دلفين ريكور. هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون، تدمسة، تونونت، جوزكزين نغميسن، جماب راديو. ماب راديو
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا أبرز خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن التطابق القائم بين المغرب وليبيريا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئة الأممية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريتا أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجال السلام والأمن. وفي كلمة بالمناسبة هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة لنساء ليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة العمل الجماعي لنساء ليبيريات من أجل السلام. وفي هذا الصدد قال السيد بوريتا إن تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها والاضطلاع بدور في الوساطة ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات. وأضاف أنه بالنسبة للمغرب فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل. وأوضح الوزير أن جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام، وذكرا بأن المغرب باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجال الوساطة والوقاية من النزاعات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرسول الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
6: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الدرعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
13: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
5: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنيات التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: وباء غير محدد يتسبب في وفاة 36 شخصا في مدغشقر. إفريقيا أضحت تفرض نفسها اليوم كقطب رئيسي للاستثمار. الكوت ديفوار تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العمومية في مدغشقر أعلنت أن وباء لم يتم تحديد طبيعته بعد أودى منذ يوليوز الماضي بحياة 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن العاشرة في قرى معزولة بمنطقة إيفانا ديانا الواقعة على بعد 439 كيلومترا شرق جنوب شرق العاصمة. ويشتبه في أن تكون الملاريا والحصبة وراء هذه الوفيات في وقت لا يزال فيه المرضان منتشرين بشكل واسع، حيث تم تسجيل 64 حالة مشتبه فيها حتى 19 شتنبر الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد مواردها البشرية ووفرة طاقتها المتجددة. غوتيريش دعا خلال افتتاح منتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى إرساء شراكات اقتصادية تعتمد على خلق القيمة محليا والتحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها داخل القارة. نتابع باقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
15: الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف غوتيريش أن هذه الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسات الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح غوتيريش أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعة الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيات المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف غوتيريش أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة.
14: نختم من الكوت ديفوار التي تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035، وذلك بفضل زيادة المرتقبة في إنتاجها وتطوير مشاريع منجمية جديدة بحسب ما أفاد به وزير المناجم الإيفواري. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله أن هذا الطموح يستند بالخصوص إلى دخول وحدة جديدة للتكرير الذهب حيز التشغيل والمرتقب خلال النصف الأول من سنة 2027 بطاقة معالجة تبلغ حوالي 100 طن من الذهب. ووفقا للمصدر ذاته يتوقع أن تعالج هذه الوحدة عند تشغيلها بكامل طاقتها كمية من الذهب تقارب الإنتاج المرتقب من المناجم الصناعية في البلاد، والذي يقدر على المدى البعيد بنحو 100 طن. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
13: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
13: تم التعبير عن هذا الموقف في براغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
5: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البناء.

0: كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة توزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: عازفة البيانو المغربية مها زاهد تقدم بالرباط سفرا موسيقيا على إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الإفريقية خلال حفل نظمته مؤسسة المدى دار الفنون يسلط الضوء على غنى وتنوع التراث الموسيقي للقارة. الموعد الفني يمكن الجمهور من اكتشاف ريبرتوار يزخر بمختلف جماليات البيانو الكلاسيكي الإفريقي انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى إثيوبيا مرورا بالمغرب، وذلك من خلال أعمال مستوحاة من تقاليد ثقافية إفريقية أعيد تقديمها على آلة البيانو. الأعمال المدرجة في البرنامج والتي تحمل توقيع مؤلفين من 5 بلدان مختلفة تتميز بفرادة عوالمها الموسيقية، وهذه الأمسية المخصصة للموسيقى الكلاسيكية الإفريقية تروم بالأساس الاحتفاء بمؤلفي المعزوفات الأفارقة غير المعروفين لدى الجمهور العريض. مها زاهد وهي من مواليد مدينة الدار البيضاء تطور مقاربة فنية تقوم على الإصغاء المتأني والاشتغال الحساس على الصوت، وعقب تكوينها بمعهد الدار البيضاء والمدرسة العادية للموسيقى بباريس والمعهد الملكي للموسيقى بلياج قدمت حفلات بعدة قاعات ومؤسسات ثقافية بالمغرب وبالخارج. أما برنامج حفل الرباط يقدم بانوراما موسيقية مطبوعة بتنوع التأثيرات بين إيقاعات مستوحاة من طقوس اليوروبا وأجواء شاعرية وسمو وجداني.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: في ثاني أمسيات الدورة 23 لمهرجان طنجاز لم يخلف سكان طنجة وزوارها الموعد مع إيقاعات العالم. سهرة حلقت بجمهور مهرجان طنجاز في سفر موسيقي إلى عوالم الجاز والأصناف المجاورة القادمة من مختلف ربوع المعمورة. بمنصة الباحة بقصر المؤسسات الإيطالية أعطت فرقة The Swing Shooters انطلاقة الأمسية بسوينغ حيوي مستوحى من روح عازفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أما بمنصة الحديقة فقد تصدر الفلامينغو والموسيقى الكوبية الواجهة.
2: نحن سعداء بالتواجد هنا، إنه عرضنا الأول بالمغرب وتحديدا بطنجة في إطار مهرجان طنجاز.
1: عرضنا يستند إلى معزوفات كلاسيكية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لرواد تلك الفترة. الأمسية تواصلت مع فرقة الإخوة سميث التي زاوجت في عزفها بين الآلات النحاسية والإيقاعات الإفريقية ولمسات الفانك في عرض تحكمت فيه روح الجماعة قبل أن تفسح المجال لمجموعة جيم سيشن لتمديد هذا اللقاء الموسيقي. سعيد بالعودة إلى طنجة بعد نحو 25 عاما من زيارة الأولى. عرضي يتضمن تقديم قطع من مشاريع الفنية الجديدة ضمن رصيد يدمج تأثيرات مختلفة ويستهدف مقاسمة أوقات ممتعة مع الجمهور. إنه لشرف عظيم لنا، هذه المشاركة الأولى لنا بالمغرب والأولى كذلك بإفريقيا خلال سنة 26 و2000، وهي تحمل بعدا خاصا بالنسبة للمجموعة. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين معزوفات ملتزمة تتطرق لقضايا مجتمعية وواقع العالم. وطيلة اليوم الثاني أتاحت البرمجة إقامة حوار بين تقاليد موسيقية متعددة من السوينغ إلى الفلامينغو والأفروبيت والموسيقى الكوبية، ما يؤكد رسالة طنجاز في بناء جسور بين الأنماط والثقافات والجماهير.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: Map Radio. Map Radio. نشرة الأخبار على Map Radio.
5: بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
6: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عين إنه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عودة إليك أميمة بوشانين.
6: تم التعبير عن هذا الموقف في براغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت القوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
5: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. أوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بينها، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. ورياضيا أحرز المنتخب المغربي للتيكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتيكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو لخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون، هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يصر على الحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخر الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية، والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف. لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذا الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هاد السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع. لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
6: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عين بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
6: تم التعبير عن هذا الموقف في براغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
5: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. أوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا أحرز المنتخب المغربي للتيكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتيكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19-20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
9: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة الغابونية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% ونصف سنة 2027. ارتفاع معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين الأجانب بنسبة 40% بالصين. أستراليا تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد في العقود المقبلة. نستهل هذا الموعد من الغابون، حيث تتوقع حكومة البلاد أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 2027 مقابل 4% المتوقع في 2026، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
10: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 4% ونصف خلال سنة 27 و2000 مقابل 4% المتوقع في 26 و2000، وذلك وفقا لبلاغ مجلس الوزراء. البلاغ أوضح أن هذا النمو سيعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% فضلا عن نمو القطاع النفطي بنسبة 4.1%. ومن المرتقب أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليبلغ 11,030,000 طن مترية في سنة 27 و2000 مقابل 10,080,000 طن متوقعة في 26 و2000. في المقابل يتوقع أن يتراجع سعر البرميل من النفط الغابونية بنسبة 12.5% لينتقل من 80 دولارا للبرميل في 26 و2000 إلى 70 دولارا في 27 و2000.
9: وفي خبر اقتصادي آخر، سجلت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى الصين ارتفاعا بنسبة 40%، وذلك بحسب شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية نيتس يونيون. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
11: شركة مقاصة الدفع الإلكترونية الصينية أوضحت أن عدد وقيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول التي أجراها المسافرون عند دخول للبلاد من خلال خدمات الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 70% و40% على التوالي منذ بداية 2026. وأضافت أن إجمالي عدد المعاملات استحوذ على أزيد من 70% من إجمالي حصص السوق. ولتحسين تجربة الدفع للأجانب أطلقت الشركة خدمات ميسرة تتوافق مع عادات المستخدمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق ربط سلس بين البطاقات المصرفية الخارجية ومدفوعات رمزية الاستجابة السريعة داخل البلد، ليغطي مستخدموها أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.
9: وفي الختم، تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربع المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمية وصعوبة التنبؤ بتطوراته. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال ذكرت أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق الناشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
9: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميلانا مورتي لمن ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخك تحت غاشين تنمل يتجنق المنطقة من المزدغد وكيك ثاويذ فوتوكوبي نصفحة نخي يتجمش السجر ذي الحالة المدنية نغ عقد الإزدياد ثاويذ كيك فوتوكوبي لاكارت ناسيونال انباباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشن واتجي شمش التعذر فوصيات نيتي سجريث ليو السلمة مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشه

0: لكم
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
5: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
4: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عين بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافيير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
5: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
4: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بينها، كما

0: 20 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا بوزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
3: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة.

0: حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
3: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
2: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عودة إليك أميمة بوشانين.
3: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي القوية الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
2: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنيات التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين بينها، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية، هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة زاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام تركيا هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
5: والختم من ميناء العيون سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
8: وللحمد لله اليوم أزيد من 105,000 تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12,000 تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيك لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراهن الإشارة الجميع.
9: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
7: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12,000 تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
3: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
2: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريودي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي، أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح ترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح ترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
3: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
2: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم أوستين يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. ورياضيا أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاف، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
11: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
10: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
11: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
10: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ما
12: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين مل تمزواروت إلا داركو وزاني الطافن قوزنير تسموسي سقاسن عدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنس زغ قوزي سقاسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقمية نامور تين مل تمزواروت تنون ديم شترك ننس أرا كان تأتين مل تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد تنور زمتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تنجتي ويكادا سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق انتغصاد هن لدى كرزمنت فلوين نيمان
4: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الاجداد نعيد حكايات الناس واصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارد.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
3: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
2: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهندرواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي الشأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتيدا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. أعود إليك أميمة بوشانين.
3: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقة الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
2: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'Art de Ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. ورياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية

0: بعد خسارتها في نصف النهائي أمام تركيا هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح، سري ومحترم القانون. دليل ناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت، كتبدا مرحلة أخرى. كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية؟ النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة، وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت، ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا، إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه، النتائج الأولية اللي كتسمع سمعوا عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية، وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم تجميع ديالها، ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش

0: يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
4: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الدرعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. حدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عودة إليك أميمة بوشانين.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في براغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
3: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنيات التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. أوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: أزول كتغردين اللي قد مالية العملية نحس بنغضي الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتيليا المحضر إيكيجات المكتب أنت سويت تواليا أريس بدو يتغوصا يضنين ماني مكاسة سمونون النتائج دماني مكاسة طرح نية النتيجة النهائية نيختيقيرا النتائج أرات سمونون تقات ولا إنما أرزرين تكيجات المراحل تنظم اختزويري أرتلين النتائج في المستوى المكاتب التصويت تغرد النس أرتمونونت أرتو حسبنت في المستوى تحدد إيغان إتبعن ينزرف إنما أرتمونونت النتائج تعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابية غيد إخسانيسين مسلية الفرق باهرة استوهمان النتائج تمزورة نغدي ستين الأولية أرتينينت نغد أرتينينت مباشرة سكت غردين الانتهاء نغد أكمل الاقتراع ورفلس نتيت لي المصدقة تغردين ننتيجيرا العمليات الفرز لإحصاء دو سمون أرتينين نتائج غار تمزهورة تيد إيجانتيات المعطيات أرس بيانت مانيمك نغد ينوطو الأصوات ليلان إيجيات اللائحة داري المترشح النتائج أرين تسمونون مدن سكت غردين أرتينينت نتائج نهائية نغد انتقيرة تنمير النور.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. وذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال أن التوسع في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة، وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق النشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ويأتي هذا التقرير في وقت شكل فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات بمثابة بارقة أمل اقتصادية نادرة في أستراليا، مع توقعات سوقية بارتفاع معدل نمو نشاط مراكز البيانات الأسترالية إلى مستويات نمو قطاع الغاز الطبيعي المسال في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
5: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
4: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
6: Une exposition qui nous invite à
5: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
4: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
7: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
6: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور محمد الخامس وأن يسكنهما فسيحا جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح ترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح ترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
7: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقرار القوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها الصداقة والتعاون والتضامن، وكدا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
6: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنيات التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها، نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاف، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. وباء غير محدد يتسبب في وفاة 36 شخصا في مدغشقر. إفريقيا أضحت تفرض نفسها اليوم كقطب رئيسي للاستثمار. الكوت ديفوار تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العمومية في مدغشقر أعلنت أن وباء لم يتم تحديد طبيعته بعد أودى منذ يوليوز الماضي بحياة 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن العاشرة في قرى معزولة بمنطقة إيفانا ديانا الواقعة على بعد 439 كيلومترا شرق جنوب شرق العاصمة. ويشتبه في أن تكون الملاريا والحصبة وراء هذه الوفيات في وقت لا يزال فيه المرضان منتشرين بشكل واسع، حيث تم تسجيل 64 حالة مشتبه فيها حتى 19 شتنبر الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن إفريقيا تفرض نفسها بشكل متزايد كقطب رئيسي للاستثمار والنمو في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتزايد مواردها البشرية ووفرة طاقتها المتجددة. غوتيريش دعا خلال افتتاح منتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها إلى إرساء شراكات اقتصادية تعتمد على خلق القيمة محليا والتحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها داخل القارة. نتابع باقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
9: الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن إفريقيا التي تمثل سوقا اقتصاديا بقيمة 3 تريليونات دولار تمتلك 30% من الموارد المعدنية العالمية و 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في الكوكب. وأضاف غوتيريش أن هذه هي الدينامية تعكس تحولا جذريا في المفاهيم من ممارسات الأعمال التجارية في إفريقيا إلى ممارسة الأعمال التجارية مع إفريقيا، داعيا إلى توسيع الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية تعتمد بشكل أكبر على خلق القيمة المحلية. وأوضح غوتيريش أن الآفاق واعدة لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل أيضا مجالات التمويل والصناعة الثقافية. وفي هذا السياق لفت إلى أن التكنولوجيات المالية تمثل القطاع الإفريقي الرئيسي في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، في حين يتوقع أن تصل التبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية إلى 230 مليار دولار هذه السنة. وأضاف غوتيريش أنه في ظل التوترات التجارية الحالية يتعين على إفريقيا تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الانتقال من اقتصادات تعتمد أساسا على تصدير المواد الخام إلى نماذج قادرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وزيادتها داخل القارة.
8: نختم من الكوت ديفوار التي تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في إفريقيا بحلول سنة 2035، وذلك بفضل زيادة المرتقبة في إنتاجها وتطوير مشاريع منجمية جديدة بحسب ما أفاد به وزير المناجم الإيفوارية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله أن هذا الطموح يستند بالخصوص إلى دخول وحدة جديدة للتكرير الذهب حيز التشغيل والمرتقب خلال النصف الأول من سنة 2027 بطاقة معالجة تبلغ حوالي 100 طن من الذهب. ووفقا للمصدر ذاته يتوقع أن تعالج هذه الوحدة عند تشغيلها بكامل طاقتها كمية من الذهب تقارب الإنتاج المرتقب من المناجم الصناعية في البلاد، والذي يقدر على المدى البعيد بنحو 100 طن. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
10: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
7: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
6: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور لها محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشافاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
7: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكد إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
6: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. أوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتيكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتيكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها، نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاف

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
3: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
2: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماط راديو. ماط راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمارة. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
5: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم سمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
6: مديرية سمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
4: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم.

0: سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
2: ماب راديو.
0: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. رأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
4: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور لها محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكد إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
3: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'Art de Ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بينها، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتيكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتيكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها، نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو
3: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: صويت اولا حق دستوري جميع المغاربة حتى يختارون من يمثلهم في البرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصة للاختيار، ولكن أيضا يمثل مسؤولية حتى نستطيع أن نختار الأفضل.
1: أنت نشوف بأن كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات حيث هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
2: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي أكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركة في أحزاب متنوعة بمشاريع مختلفة، وأكيد أن المشاركة دي المواطن فهي مشاركة مهمة وضرورية.
3: أنا أوجه دعوة إلى عموم الناخبين يتعبأوا يوم 23 سبتمبر والتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا طبعا حق دستوري يكفله الدستور.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
6: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
5: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
6: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
5: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الأسر الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
9: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
8: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي.
10: كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوسيغالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريودي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
9: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي القوية الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
10: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على جمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام تركيا هاتيس بينار باختلاب التي أحرزت فازت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليم السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوية الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
13: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون السقي الحمراء حمدي كريتي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريتي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
12: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تي وزمم نشيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوه ماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل الناس تم واسنو السيمية نامور تنم التم زوارو تتنون تيم شور الناس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرر ولا يزغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تيني من اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو السلمة دم زوارو أني لانك تمنط أنك تزغدى تاوي ذاقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمامي شيري العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي في لويني خيوك ذخيوونا الفرخة إسوريجي والنوحية مكرسة أرثكايا وتيغاوسي وينو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجي وينا أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش نرزم التفلويني مال.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
11: نشرة الأخبار على ماب راديو.
15: أهلا
10: بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
9: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
10: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عين إنه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
9: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في موكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقة الاتفاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
10: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'Art de Ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. أوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين بينها. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكوندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها، نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
16: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر

0: الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: ماب راديو.
2: أول إذاعة.

0: إخبارية 100% في المغرب.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
4: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريودي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي القوية الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 2020 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها الصداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
3: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Arts بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'Art de Ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. ورياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتايكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتايكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة زاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها، نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام تركيا هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مكان العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة. وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحياناً أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة وأحياناً الاعتداء الجسدي على الموظف، والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. ومن اللي كتستهدف هذه السلوكيات الموظف داخل مكان العمل دياله، فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضر بطبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش انتظاراته الشخصية. ومن اللي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري، يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه، حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية. فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. ومن اللي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدموا المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت قنوات التواصل الفعالة كيتطور الاختلاف الطبيعي في المصالح لسلوك عدواني. لذلك السلوك المنحرف لا يمكن تفسيره دائما باعتباره مشكلة فردية، لابد من وضعه في سياقه الاجتماعي والنفسي. فالعوامل النفسية والاجتماعية عندها دور مهم تفسير هذا السلوك، خاصة من اللي كتكون مقرونة بالضغوط الاقتصادية والمشاكل الأسرية والشعور بالإقصاء الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات. هذه كلها عوامل كتزيد من مستويات التوتر عند بعض الأفراد اللي ما كيقدروش يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هذه الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي، ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية. ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والاحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة. فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة ما يمكنش تتم إلا من خلال الصراع أو الضغط. لذلك من الضروري الوعي بأهمية تحسين آليات التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات والخدمات والحقوق والواجبات وأيضا توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات وتدريب الموظفين على إدارة المواقف المتوترة والتواصل مع المواطنين في الحالات الصعبة. وفي المقابل كيحتاج المواطن لتعزيز ثقافة احترام الموظف باعتباره فرد كيؤدي وظيفته الاجتماعية والإدارية وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
2: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. تقرير لأميمة بوشعنين.
4: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشافاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوسي غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عود إليك أميمة بوشانين.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي داروزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي التقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكد إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
3: وجهويا، نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة، فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا، يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'art de ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بين، كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي للتيكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتيكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة تزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها، نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيم كورا، إنمادن دينامورن دغراغلان، تسرتيت امون، تدمسا تونونت، غوسكزين نغميسن غما براديو.
2: ينغميسن تمازيغ تاسوس غزل دي تنزويت ان ما براديو بركات. أمزوروني نغمسنا نغسد دي الرباط شكوي السيخ فالأمير نمو من النباب نودو لقليد محمد وسديسة تنصر بابني نوانا إما نادباب أنت تويتا مكسون تقلديت مولاي الحسن دباب أنت تويتا قلدون مولاي رشيد دباب أنت تويتا قلدون مولاي أحمد تدقى تندقامان ويناس جايس مضلان محمد ويس موسى كتوية ويس أغنار لتامان تمتان تنباب نودورة قليد الحسن ويسين تملان ربي غيفس إلا قوكتويا نيسكر باب ودور تغرين القرى الكريمة ديولي ونان الأمداح جوز مزود دغا إسكر باب ودور قليد محمد وسديسة تنصر باب الجنوان إمانة باب انت تويتا مكسون تقلديت مولاي الحسن باب انت تويتا قلدون مولاي رشيد باب انت تويتا قلدون مولاي أحمد سكرني النرزاف يوصن ضل اللي غي ستر رحمتي باب ودور قلين الحسن ويسين أترحم ربي دير باطة بدات سيخ فلالا انت تويتا تقلدان تقلدون تلالا مريم إدقام دي تيمز جيدان سنة دير باطة سيخ فاتا فوقلان تسيدان تنزم الزون وكتوية ويس وقنار دتامان تمتان تنقلين قليد الحسن ويسين الترحم باب نقنوان جاتا فوقلايا دترن الرحمتي باب نودور محمد ويس موسى باب نودور الحسن ويسين جوز داو انت نزوف تن المغرب تصديد شيريا سدوسين سوى بعض انت جلديت تن المغرب اخفوا كان سقيح اللقيس ولا تمناط انت نزوف تا مكليت نامز دا بعض اني مان النتف كان مغرب سقوا سانسيف دا دسا ايقاف سيغوذان يوشكاد ما يدقين وصيو دي شارني تيسي مادا دار تن نوم دكار جارو موساس انتوسوين البرا دوميا واسا افريقي دي مرابين زدغنين برا نصر بريتا دو موساس نشيري فرانسيسكو بريز ماك كينا أم ذكر د جتيجيران تويروين أن تمسون تنتم تامونينا. جوز داو انت نزوف تن المغرب بدات سدوسي تجدد انت نبنا ما يديام دي نيويورك وبعد ان المغرب اخفو كانس مرة تديد مزد تمسقت نس ارتسكير تيويري ونس تيمسقدين قاح قوكل ان المغرب يشكد ما يدين وصيو دي شارني تيسي مادا دارت نوم دكار جير وموساس انتغوسيوين البرا دميا واسا افريقي دي مغربين زدغنين برا نصر بوريتا دي موساس برا نبنا ما خفير ادواردو مارتينيت اتشا فاسكيز ذكر انك تيجير انت ويريوين انت مسمونت تمتيت انت متى منين ينغ ميسنان وستاين دي ثمازير تنغيس ديدون فلوس متاين نمولين تاسيمان تنغدى حزب الاستقلال نظر بركة إز دي ديجيان نمسوال نسيق دي تصنوري تن المغرب العربي الأنباء مزد أسوقون تنفليت تمساسان تي إلا غورس ين الأطرخ فإن مور نمكلي ترزم ين نوز قمنيد نعري منه دو سوغل تاميمان تاق تيمرسال تسرتيتين تيمرسال متاين جانت سج تيويريوين استاين ديتانا اكتنون تأرت مقير تربوت ان المغرب ان توجان تيلال تنغد كرة الطائرة دي تربوت ان تونس ازكا نواكراس نغد الاربعاء اكتدلال المزاه دي تمقرت ان تونس اكتسوتلت نزجن ان تصدن افريقيا ان توجان تيلال تنغد الكرة الطائرة ادسكتي مزدا تربوت ان ايجان تمرنوت دي امزاو ايرا تزريس الاولمبياد لوس انجلوس سيف دادو اجنار دي تهم ممكن لي رزرين تيم زورا ستاكوست نمضار دي بولونيا سيفد دوغنار دسا بإذن الله نمس فلد عزاني يجينا غمس نغسات قيمة المال
0: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
1: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارت راديو
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
5: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
6: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم سمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها أراها الإشارة الجميع.
7: مديرية سمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى الانتهاء منه كان في منتصف شهر.
5: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي وكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو
8: ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للفكرة 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. إلى التفاصيل. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. تقرير لأميمة بوشعنين.
4: تميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
3: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس الاثنين بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور لها الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادرته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعربت جمهورية بنما بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء تعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدواردو مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أوضح البلاغ أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيرته من جمهورية الهندوراس السيدة ميريا أغويرو دي كوراليس، وشكل هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمي، وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وتيغوس غالبا. ويذكر أن جمهورية الهند رواس كانت قد قررت في أبريل الماضي تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية، وقد تم إبلاغ هذا القرار إلى السيد بوريتا عبر رسالة رسمية من طرف السيدة أغوريو دي كوراليس. وفي شأن الانتخابي أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق بالحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العملية الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق بأن يراقبوا بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العملية المذكورة، كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعملات أو الأقاليم أو عملات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية. جدد وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية الرأس الأخضر مانويل أوغوستو ليما أمانتي دا روزا بنيويورك تأكيد دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد. عودة إليك أميمة بوشانين.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في براغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين السيد ليما أمانتي دا روزا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية الرأس الأخضر باعتماد مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة للقرار 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. وفي ذات البلاغ نوه السيد ليما بالدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. من جهته عبر السيد بوريتا عن شكره لنظيره من الرأس الأخضر على الدعم الثابت والقوي الذي تقدمه بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بالداخل في أغسطس 22 و2000. وجدد الوزيران من جهة أخرى تأكيد حرصهما على تميز العلاقات الثنائية التي تطبعها صداقة والتعاون والتضامن، وكذا إرادتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أعرب السيد بوريتا عن رغبة المغرب في مواكبة الرأس الأخضر في تنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما الصحة والسياحة والصيد البحري والفلاحة والاقتصاد الأزرق والانتقال الطاقي. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون خلال الربع الأول من سنة 27 و2000 بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وإعطاء دفعة جديدة لمختلف مجالات التعاون. وبخصوص المبادرات الملكية الرامية إلى تنمية وبروز إفريقيا، أشادت جمهورية الرأس الأخضر بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك في القارة، لا سيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
3: وجهويا نهز عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحصيمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ما يناهز 1,039,000 تلميذ وتلميذة، من بينهم حوالي 34% بالوسط القروي. وأفادت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية بتطوان خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الجديد بأن هذا الموسم يتميز بمواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 من خلال تعزيز العرض التربوي وتوسيع نطاق نموذج مؤسسات الريادة فضلا عن دعم البنية التربوية والاجتماعية بالجهة. وثقافيا يحتضن رواق Living for Art بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل معرضا جماعيا للفن المعاصر بعنوان فن الإحساس L'Art de Ressentir بمشاركة 12 فنان مغربيا وأجنبيا. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا المعرض يقترح على الجمهور لقاءات مع رؤى وكتابات فنية وتعبيرات مختلفة تتفاعل وتتواجه وتتكامل فيما بينها. كما يدعو المعرض إلى تجاوز مجرد النظر إلى عمل فني للدخول في تجربة أكثر حميمية هي تجربة الإحساس، حيث أن كل فنان يعبر فيه عن علاقته بالعالم والجمال والذاكرة والإنسان أو الخيال. ورياضيا أحرز المنتخب المغربي لتيكواندو 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الكبار ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتيكواندو 2026 التي جرت أطوارها يومي 19 و20 شتنبر بهامبورغ شمال البلاد. وتوجت فرحة توزاني بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 46 كيلوغرام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية كاليانا فونسيكا في وزن أقل من 53 كيلوغرام. كما أحرزت أميمة البوشتي ميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام الإسبانية لورا رودريغيز. من جانبها نالت ندى العرج الميدالية البرونزية في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد خسارتها في نصف النهائي أمام التركية هاتيس بينار باختلاب، التي أحرزت لاحقا الميدالية الذهبية في هذه الفئة. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية

0: للمعنى قبل النتيجة. نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مارك راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية. بإقليم سمار هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية.
3: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها رهن الإشارة الجميع.
4: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
2: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
5: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن غمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس

0: حكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ورياضة.
1: ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
7: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، كما أوضح أن تشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
6: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه ناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
6: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
8: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
6: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
9: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار التكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
6: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
10: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية جامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتربية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
6: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عملات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان إتملول وأقادير الدوتنان وترودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
10: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرصاء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
12: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
11: والختم من مينائي العيون سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
7: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
6: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه ناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخابي أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراق الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
6: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
8: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
6: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
9: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة شرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
6: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي وتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيله.
10: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقربة، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
6: الكويتي. شأنا آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
10: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت له الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
15: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
14: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
2: هذا الزوال.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
7: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
6: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
6: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
8: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لللوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
6: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
9: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتح له آفاق واعدة في بلاده. ثانياً عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
6: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيل.
10: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة والمدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
6: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
10: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
17: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
18: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت كتبدا مرحلة أخرى، كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية. النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه، النتائج الأولية اللي كتسمع عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم تجميع ديالها، ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال. هذا الزوال.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء.

0: وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الراجي والتقرير التالي.
2: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
0: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
0: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتح له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
0: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
4: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية جامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
0: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان إتملول وأقادير الدوتنان وترودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
4: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: التصويت اولا حق دستوري جميع المغاربة حتى يختارون من يمثلهم في البرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصة للاختيار، ولكن أيضا يمثل مسؤولية حتى نستطيع أن نختار الأفضل.
1: أنت نشوف بأن كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات حيث هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
2: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي أكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركة في أحزاب متنوعة بمشاريع مختلفة، وأكيد أن المشاركة ديال المواطن فهي مشاركة مهمة وضرورية.
3: أنا أوجه دعوة إلى عموم الناخبين يتعبأوا يوم 23 سبتمبر والتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا طبعا حق دستوري يكفله الدستور.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة،

أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. وذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال أن التوسع في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة، وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق النشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ويأتي هذا التقرير في وقت شكل فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات بمثابة بارقة أمل اقتصادية نادرة في أستراليا، مع توقعات سوقية بارتفاع معدل نمو نشاط مراكز البيانات الأسترالية إلى مستويات نمو قطاع الغاز الطبيعي المسال في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. إنغميس نيمكورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
2: هذا الزوال.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. الترشيحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
3: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء، وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
3: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
7: محطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
3: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي وتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
8: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري. تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعي. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنية التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنية التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
3: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخة رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانت ملول وأقادير الدوتنان وترودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
8: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
3: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دغراغلان.
0: تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين غميسن قماب راديو.
8: إنغمي سنان تمازيغ تاسوس جزيلا دي تنزويتان ماب راديو بركات أمزورون إنغمي سنان غسادة دي رباط أشكوي السيخ فالأمير نمو من النباب نودوري قليدة محمد ويسدي ساتين صربة من إنوان إمانا دباب انتاتوي تمكسون تقلدي مولاي الحسن دباب انتاتوي تقلدون مولاي رشيد دباب انتاتوي تقلدون مولاي أحمد تدقات ندقامان ويناس جايس مضلان محمد ويس موسكتوي ويس أغنار لتامان تمتان تنباب نودورة قليدة الحسن ويسين تملان ربي غيفس إلا قوكتوي نيسكر باب ودور تغرين القرى الكريمة ديولي ونان الأمداح جوز مزود غيسكر باب ودور جليد محمد ويسدي ستين صربة بن جنوان إمانة باب تتويت مكسون تجليت مولاي الحسن باب تتويت جلدون مولاي رشيد باب تتويت جلدون مولاي أحمد سكرني النرزاف يوصن ضل اللي غيسوتر رحمتي باب ودور جلين الحسن ويسين أترحم ربي دير باطة بدات سيخفة للا انت تويتا تقلدان تقلدون تلالا مريم يدقام دي تيمز جيدان سنة دير باطة سيخفة تفوقلان تسيدان تنوزم زون وكتوية ويس وقنار دتامان تمتان تنقلي نقليد الحسن ويسينا ترحم بابن جنوان جات فوقلايا دترن الرحمتي بابن ودور محمد ويس موسد بابن ودور الحسن ويسينا جوز داوانت نزوف تن المغرب تصديد شيريا سدوسين سوى بعض تقلدي تن المغرب خفوا كان سقاح اللقيس ولا تمناط نزوف تا مكلي تنامز دا بعض أني مان النتف كان المغرب سقاس سيف دا دسا إيقاف سيغوذان يوشكاد ما يدقيان وصيو دي شارني تيسي مادا دارت نوم دكار جارو موساس نتوسوين البرا دوميا واسي إفريقي دي مرابين زدغنيني برا نصر بوريتا دو موساس نشيري فرانسيسكو بيريز ما كينا أم ذكر د جتيران تويروين أن تمسون تنتمت منينا. جوز داوان تنزوف تن المغرب بدات سدوسي تقدو دان تن بنما يديام دي نيويورك وبدن المغرب خفوا كانس مرة تديدا مزدا تمسقت نس أرتسكير تيويري والنس تمسقدين قاح قوكال نن المغرب يشكد ميادا ين وصيو دي شارني تيسي مادا دارت نوم دكار جيرو موساس نتغوسيوين البرا دميا واسا إفريقي دي مغربين زدغنيني برا نصر بوريتا دي موساس برا بنما خفير إدواردو مارتينيت شاف اسكيزا ام ذكر النيجتي جيران تويريوين ان تمسمون تمتيت انتمتا منين جينر ميسنان وستاين دي ثمازير تنغيس ديدون فلوس امتاين نمولين تاسيمات نغدا حزب الاستقلال نظر بركة ازديد جينر مسوال الناس جاتي تصنوريت ان المغرب العربي الانباء مزد السجون تنفليت تمساسانت الا غورس ين الاطرخ فإن مورن مكلي ترزم ين نوز قمنيد نعري منه دو السغل تميمان تجاتي مرسال تسرتيتين تيم متاين جانت سج تيريوين استاين ديتنا اكتنونت رتمي قير تربوت ان المغرب انتو جان تيلال تنغد كرة الطائرة دا تربوت ان تونس ازكا نواكراس نغد الاربعاء اكتدلال المزاه دي تمقرت ان تونس اكتسوتلت نزجن ان تصدن افريقيا انتو جان تيلال تنغد الكرة الطائرة انسكتي مزدا تربوت ان ايجان تمرنوت دي امزاو ايرا تزريس الاولمبياد لوس انجلوس سيف دا دواجنار دي تام ممكن لي رزرين تيم زورا ستاكوست نومضال دي بولونيا سيف دوغنار دسا ميدلاني مسفلت عزاني جينا مصلا ساد قيمة المال
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
2: هذا الزوال.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15 مليون و800 1162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
3: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء، وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
3: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
7: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
3: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيله.
8: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
3: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانة ملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
8: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويسهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيو واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم.

0: الليلة. في الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب، وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط، محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032، بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد، ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019، المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد

0: قوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن تشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن تشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع الشروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه ناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع الانتخابي أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
2: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لللوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
4: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرسة أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطيوا واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيل.
5: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
6: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتن بالجزائرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مكان العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة. وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحياناً أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة وأحياناً الاعتداء الجسدي على الموظف. والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. وملي كتستهدف هاد السلوكيات الموظف داخل مكان العمل ديالو فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضرب طبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش مع انتظاراته الشخصية. وملي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية. فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. وملي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدمه المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت قنوات التواصل الفعالة كيتطور الاختلاف الطبيعي في المصالح لسلوك عدواني. لذلك السلوك المنحرف لا يمكن تفسيره دائما باعتباره مشكلة فردية، لابد من وضعه في سياقه الاجتماعي والنفسي. فالعوامل النفسية والاجتماعية عندها دور مهم في تفسير هذا السلوك، خاصة ملي كتكون مقرونة بالضغوط الاقتصادية والمشاكل الأسرية والشعور بالإقصاء الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات. هذه كلها عوامل كتزيد من مستويات التوتر عند بعض الأفراد اللي ما كيقدروش يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هذه الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية. ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والإحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة. فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات، وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة ما يمكنش تتم إلا من خلال الصراع أو الضغط. لذلك من الضروري الوعي بأهمية تحسين آليات التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات والخدمات والحقوق والواجبات، وأيضا توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات وتدريب الموظفين على إدارة المواقف المتوترة والتواصل مع المواطنين في الحالات الصعبة. وفي المقابل كيحتاج المواطن لتعزيز ثقافة احترام الموظف باعتباره فرد كيؤدي وظيفته الاجتماعية والإدارية وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
2: هذا الزوال.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
3: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
3: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
7: محطة مقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
3: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
8: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة والمدرسية والجامعية الجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة، وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
3: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانة ملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
8: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شوتاً بالجزائرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
3: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في النشرة الاقتصادية في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. البنك الإفريقي للتنمية يطلق خطة بقيمة 5 ملايير ومليون دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. الرسوم الأمريكية تزيد الضغوط على الاقتصاد الكندي وسط استمرار التضخم. أسعار النفط ترتفع قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة 5 ملايير ومليون دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من آثار الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
3: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآليات التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4.1 مليار دولار مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هذه الإقراض للبنك العام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
6: تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. محافظ البنك المركزي الكندي أوضح خلال ندوة صحفية أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة. إسماعيل الملكي.
10: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي الكندي أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة، محذرا من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية على قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوظيف. وكان الاقتصاد الكندي سجل نموا سنويا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني، فيما بدأت الشركات والأسر في تكييف استثماراتها ونفقاتها بعد نحو 18 شهرا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار محافظ بنك كندا إلى أن تجديد التصعيد التجاري قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بما قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في المقابل بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3% مقابل هدف بنك كندا المحدد في 2%، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة الضغط على التضخم على خلفية النزاع الدائري في الشرق الأوسط.
6: نختم بأسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار النفط مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت تسليما ونبر 22 سنتا أو 0.22 إلى 100 دولار و57 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول عليها بقيمة 2 أو 0.02 إلى 95 دولار و80 سنتا للبرميل. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو،
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Routoisil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
2: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
2: هذا الزوال.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه ناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخابي أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
3: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
3: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
7: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
3: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي وتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
8: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة، وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
3: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانت ملول وأقادير الدوتنان وترودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
13: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
15: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
3: هذا الزوال.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أن

0: أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
2: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
0: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
0: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
4: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
0: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيل.
5: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات. والسياحة الرياضية فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنية التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
0: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
5: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر بالجزائر بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليم السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
8: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
7: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
2: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
0: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
0: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
4: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرسة أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطيوا واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
0: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيل.
5: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة، وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
0: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
5: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية. بإقليم سمار هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية.
11: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيك لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها أراهن الإشارة الجميع.
12: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى الانتهاء منه كان في منتصف شهر
10: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى سلكين الابتدائي، وكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن تغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
9: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
6: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
15: هذا الزوال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
2: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
0: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
0: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
4: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطيوا واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
0: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيل.
5: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية الجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعي. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
0: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
5: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
0: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة 7 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي

0: هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77، وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط، محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدوليو المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032، بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد، ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لا فوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لا فوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019، المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.

0: كما أوضح أن تشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: افتحوا الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه ناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
2: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دعا دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
4: محطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتح له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيل.
5: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانت ملول وأقدير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
5: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شوتاً بالرجرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أزول تغردين اللي قد مالية العملية نحس بنيغدي الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتيليا المحضر إيكيغات المكتب أنتصويت تولايا أريس بدو يتغوصا يضنين مانيم كسسمونون النتائج دمانيم كسطرح نية النتيجة النهائية نيختيغيرا النتائج أورات سمونون تقات ولا إنما أرزرين تكيغات المراحل تينضم اختزويري أرتيلين النتائج في المستوى المكاتب أنتصويت تغردي النس ارتمونونت ارتو حسبنت في المستوى تحددن ايغان يتبعن ينزرف انما ارتمونونت النتائج اتيعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابية غيد اخسانيسين مسلية الفرق باهرة استوهمان النتائج تمزورا نغدي ستين الاولية ارتينينت نغد ارتينينت مباشرة سكت غردين الانتهاء نغد اكمل الاقتراع ورفلس انتتلي المصادقة تغردين انتيجيرا العمليات الفرز لإحصاء دوسمون ارتينين نتائج غار تمزهورة تيد إيجانتيات المعطيات ترس بيانت مانيمك نغد ينوطو الأصوات ليلان إيجيات اللائحة داري المترشح النتائج أرين تسمونون مدن سكتغردينس ارتيلينت نتائج نهائية نغد انتيجيرا تنميرتنون

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
5: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
4: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
6: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المستقبل المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
4: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مومبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
4: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
8: محطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرسة أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القرى شرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
4: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
9: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
4: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانة ملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
9: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 الغنى من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكاف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
10: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,500 175 طفلا و 1145 امرأة و 1009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
10: وفي الختام، يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين، أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
12: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه من قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار انضغوري نكوري حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ذم وزدو السميغانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جحاك تحت غاشين تنمل يتجنقل منطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصف حا نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتي وراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشوني نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالات قيتي زمار نهارا التفذة التصن الفرص ذي وشا.
3: ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
5: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
4: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه ناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخابي أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
6: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
4: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
4: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
8: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة شرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
4: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي وتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
9: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى الصعيد الآخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات. والسياحة الرياضية فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسة الرياضية والبنية التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
4: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان إتملول وأقادير الدوتنان وتردانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
9: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
4: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
13: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل

0: الأقصى يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
3: هذا الزوال.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
0: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
4: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب

0: أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
1: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
0: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
0: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: محطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتح له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
0: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيل.
4: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
0: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان إتملول وأقدير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
4: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شوتاً بالجزائرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مكان العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة، وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحيانا أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة وأحيانا الاعتداء الجسدي على الموظف. والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال السب والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. ومن اللي كتستهدف هذه السلوكيات الموظف داخل مكان العمل دياله فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضر بطبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش مع انتظاراته الشخصية. ومن اللي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية، فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. وملي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدموا المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت قنوات التواصل الفعالة كيتطور الاختلاف الطبيعي في المصالح لسلوك عدواني. لذلك السلوك المنحرف لا يمكن تفسيره دائما باعتباره مشكلة فردية، لابد من وضعه في سياقه الاجتماعي والنفسي، فالعوامل النفسية والاجتماعية عندها دور مهم في تفسير هذا السلوك، خاصة من اللي كتكون مقرونة بالضغوط الاقتصادية والمشاكل الأسرية والشعور بالإقصاء الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات. هذه كلها عوامل كتزيد من مستويات التوتر عند بعض الأفراد اللي ما كيقدروش يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هذه الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي، ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية، ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والاحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة، فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع، تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات، وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة ما يمكنش تتم إلا من خلال الصراع أو الضغط. لذلك من الضروري الوعي بأهمية تحسين آليات التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات والخدمات والحقوق والواجبات، وأيضا توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات وتدريب الموظفين على إدارة المواقف المتوترة والتواصل مع المواطنين في الحالات الصعبة. وفي المقابل كيحتاج المواطن لتعزيز ثقافة احترام الموظف باعتباره فرد كيؤدي وظيفته الاجتماعية والإدارية وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
2: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
4: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
2: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
2: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
5: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
2: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيل.
6: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية الجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعي. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
2: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
6: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
2: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
8: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
7: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
11: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
10: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
11: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
10: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
2: هذا الزوال.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية الإعلامية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
3: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء، وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
3: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
7: محطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتح له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
3: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
8: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية. تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
3: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان إتملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
8: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
3: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة.

المعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيو في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي.

0: اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد ديلا فوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد ديلا فوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
2: هذا الزوال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
4: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات.

0: كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، أنه يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار برنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرسة أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيله.
4: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقربة، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقدير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
4: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شوتاً بالجزائرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغانية يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
6: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
9: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
8: والختم من ميناء العيون سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغمسن جماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
10: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخابي أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
0: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار التكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنية التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيرها الغني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
11: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027 إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
12: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغلب مدى جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
13: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
9: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزوارو تيزمم تزانين غدين من تمزوارو إلا داركو الزاني الطاف نقوزني رب سموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي الدرت أشكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تينمل تمزوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانة أما يزمم هني رخاء يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقنيانة مورت تينمل تمزوارو تتونن ديم شركننس أركان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغات تيان كريغات تيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسيوين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هن دور تجتيوي كدا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انتغصاد هن مرادا كرزمنت فلوين نيمان.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
7: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال. هذا الزوال.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
10: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخابي أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
0: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيله.
11: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنيات التحتية للقربة، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتضعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات. والسياحة الرياضية فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنية التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
15: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتردانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيرته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
11: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
15: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب الإسلام الإسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة 7 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة 5 من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدوليو المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا. وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد

0: تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال، هذا الزوال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 4

0: 50% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء، وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة والمقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: محطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي وتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
4: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتربية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانت ملول وأقادير الدوتنان وترودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
4: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.

0: سويت اولا حق دستوري جميع المغاربة حتى يختارون من يمثلهم في البرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصة للاختيار، ولكن أيضا يمثل مسؤولية حتى نستطيع أن نختار الأفضل.
1: أنت نشوف بأن كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات، حيت هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
2: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي أكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركة في أحزاب متنوعة بمشاريع مختلفة، وأكيد أن المشاركة دي المواطن فهي مشاركة مهمة وضرورية.
3: أنا أوجه دعوة إلى عموم الناخبين يتعبأوا يوم 23 سبتمبر والتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا طبعا حق دستوري يكفله الدستور.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة، في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. وذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال أن التوسع في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة، وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق النشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ويأتي هذا التقرير في وقت شكل فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات بمثابة بارقة أمل اقتصادية نادرة في أستراليا، مع توقعات سوقية بارتفاع معدل نمو نشاط مراكز البيانات الأسترالية إلى مستويات نمو قطاع الغاز الطبيعي المسال في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: ماب راديو،
7: ماب راديو،
5: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال،
7: هذا الزوال.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
9: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
8: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
10: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
8: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جهان معطر.
11: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
8: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
12: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق وعيدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
8: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي وتحضيرات لمونديال 2030. اسمع إلى الملكي وباقي تفاصيله.
13: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات. والسياحة الرياضية فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنية التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
8: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغانت ملول وأقادير الدوتنان وترودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
13: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر بالرجرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
8: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
15: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق، اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية، التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثلي إفريقيا العشر في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية العشر المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
15: وفي خبر آخر استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
16: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
15: وفي الختام يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
17: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
18: ثمس خير التنامور تنتسوري فتيني وتام زوارو تيوزم من شيران يسلم دام زوارو إلا غرش العيل غرش ربعة رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دام زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دام زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إثغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسة تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغد تزول تانو سلم دم زوارو أني لانك تمناط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمم يشيريق الحالة المدنية نغد الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيون الفرخة إسوريين نوحيو مخريسة أرثا كايا وتيغاو سيوين نو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاو جيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلوين نمال
4: ماب راديو
7: ماب راديو
14: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال
7: هذا الزوال.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
9: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
8: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
10: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15 مليون و800 1162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
8: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
11: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
8: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
12: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهنالك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال المدرسة أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
8: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
13: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية، وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
8: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل الملكي عدلنا التقرير التالي.
13: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
8: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.

0: يحبكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست

0: موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
2: هذا الزوال.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
4: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت

0: إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
3: محطة مقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتح له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي طفل.
4: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية الجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصري التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين، كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعية. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
4: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر بالرجرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مكان العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة. وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحياناً أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة، وأحياناً الاعتداء الجسدي على الموظف والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال السب والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. ومن اللي كتستهدف هاد السلوكيات الموظف داخل مكان العمل دياله فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضر بطبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش مع انتظاراته الشخصية. ومن اللي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه، حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية. فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. ومن اللي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدموا المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت قنوات التواصل الفعالة كيتطور الاختلاف الطبيعي في المصالح لسلوك عدواني. لذلك السلوك المنحرف لا يمكن تفسيره دائما باعتباره مشكلة فردية، لابد من وضعه في سياقه الاجتماعي والنفسي. فالعوامل النفسية والاجتماعية عندها دور مهم تفسير هذا السلوك، خاصة من اللي كتكون مقرونة بالضغوط الاقتصادية والمشاكل الأسرية والشعور بالإقصاء الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات. هذه كلها عوامل كتزيد من مستويات التوتر عند بعض الأفراد اللي ما كيقدروش يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هاد الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي، ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية. ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والاحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة. فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع، تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم، كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات، وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة ما يمكنش تتم إلا من خلال الصراع أو الضغط. لذلك من الضروري الوعي بأهمية تحسين آلية التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات والخدمات والحقوق والواجبات، وأيضا توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات وتدريب الموظفين على إدارة المواقف المتوترة والتواصل مع المواطنين في الحالات الصعبة. وفي المقابل كيحتاج المواطن لتعزيز ثقافة احترام الموظف باعتباره فرد كيأدي وظيفته الاجتماعية والإدارية وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال. هذا الزوال.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في ملف الصحراء المغربية، شيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. بداية بملف الصحراء المغربية، حيث أكدت شيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام ملف الانتخابات التشريعية، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الرجي والتقرير التالي.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معطر.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: دائما مع أخبار الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تحقيق تنمية متوازنة تحدث أثرا حقيقيا على المواطنات والمواطنين وفتح آفاق الأمل أمام الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية تمثل أبرز رهانة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لنستمع.
4: المحطة المقبلة كذلك هي محطة مهمة جدا، لأن فيها كما تعلمون ما هو مرتبط ببناء المغرب بسرعة واحدة، وهناك برنامج الذي تم إعداده اللي هو متعلق بالتنمية المحلية المندمجة، والهدف هو أنه هذا البرنامج يكون عنده وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين، يفتح الأمل بالنسبة للشباب، وبالتالي من الضروري أننا نحل الإشكالية ديال التشغيل. ولذلك قررنا أنه في إطار البرنامج اللي حددنا أنه ما يبقى حتى شاب وشابة خارج تكوين أو خارج أو في البطالة، وبالتالي نعاونه باش يمكن له يكون عنده واحد إمكانية ديال انخراط في سوق الشغل، ويكون عنده إمكانية ديال الفرصة الثانية في مجال التمدرس أو في إطار تكوين المهني باش نفتحوا له آفاق واعدة في بلاده. ثانيا عندنا الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي قررنا أننا إن شاء الله نخلقوا شركات ديال توزيع المواد الغذائية الأساسية باش أننا نخفضوا الأسعار، ماشي فقط أنها تبقى مستقرة، ولكن الهدف ديالنا هو نخفضوها باش نعطي واحد القدرة الشرائية إضافية للمواطنات والمواطنين.
1: قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة، أفردت مختلف الأحزاب السياسية المغربية في برامجها الانتخابية حيزا للقطاع الرياضي من خلال مجموعة من التدابير التي شملت جوانب عدة تهم على الخصوص الممارسة الرياضية والبنيات التحتية والشباب والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة النسوية والاقتصاد الرياضي والتحضيرات لمونديال 2030. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيل.
5: في سياق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، تسلط عدة برامج الضوء على تعميم الممارسة الرياضية وتطوير شبكة البنية التحتية للقرب، مع إلى أهمية لتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى التجهيزات الرياضية، وتأتي تعزيز المرافق الرياضية بمختلف الجهات في صلب التوجهات المرتبطة بسياسات التنمية الترابية. وتشكل الرياضة المدرسية والجامعية الجامعية محورا آخر ضمن التدابير الواردة في البرامج الانتخابية، إذ تتجه الإجراءات إلى تطوير الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التنقيب عن المواهب وتدعيم أواصر التكامل بين الرياضة والتربية والتكوين. كما تحتل قضايا الشباب موقعا مهما ضمن التوجهات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث تربط عدة مقترحات بين الممارسة الرياضية وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم وإدماجهم الاجتماعي. كما تم التطرق في هذه البرامج الانتخابية إلى مسألة التكوين في مهن الرياضة وإضفاء الطابع المهني على القطاع. وعلى صعيد آخر، يجد موضوع اقتصاد الرياضة موطئ قدم له في بعض البرامج من خلال أهداف تروم إحداث مناصب الشغل وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة. وتشمل التدابير المقترحة على الخصوص البنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الرياضية والتكوين والخدمات والسياحة الرياضية، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بتنظيم المنافسات. وتحظى الرياضة النسوية باهتمام في هذه البرامج من خلال مقترحات تهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء إلى الممارسات الرياضية والبنيات التحتية والتكوين والمنافسة، إلى جانب تعزيز حضورهن داخل مختلف مكونات القطاع ووظائفها.
1: في شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا إتباها وإنزغان تملول وأقادير الدوتنان وتارودانت وطرفايا وطنطان. ختاما، باشر المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي عدلنا التقرير التالي.
5: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى موعد إخباري لاحق.
0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. البنك الإفريقي للتنمية يطلق خطة بقيمة 5 ملايير ومليون دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. الرسوم الأمريكية تزيد الضغوط على الاقتصاد الكندي وسط استمرار التضخم. أسعار النفط ترتفع قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة 5 ملايير ومليون دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من آثار الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآليات التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4.1 مليار دولار مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هذه الإقراض للبنك العام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
6: تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. محافظ البنك المركزي الكندي أوضح خلال ندوة صحفية أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة. إسماعيل الملكي.
7: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي أوضح محافظ البنك المركزي الكندي أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة، محذرا من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية على قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوظيف. وكان الاقتصاد الكندي سجل نموا سنويا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني فيما بدأت الشركات والأسر في تكييف استثماراتها ونفقاتها بعد نحو 18 شهرا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار محافظ بنك كندا إلى أن تجديد التصعيد التجاري قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف بما قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في المقابل بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3% مقابل هدف بنك كندا المحدد في 2%، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة الضغط على التضخم على خلفية النزاع الدائري في الشرق الأوسط.
6: نختم بأسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار النفط مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت تسليما ونبر 22 سنتا أو 0.22 إلى $100.57 50 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول عليها بقيمة سنتين أو 0.02 إلى 95 دولار و80 سنتا للبرميل. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
6: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، ونبدأه بقراءة في أبرز العناوين. بوركينا فاسو تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج كالاموكا جان ماري اليوم الثلاثاء في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وقال السيد تراوري في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: موقفنا لم يتغير بشأن مغربية الصحراء. وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد الوزير البوركينابي أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة، وأكد: نحن مستمرون في دعم مخطط الحكم الذاتي، هذا هو موقفنا ونحن ما زلنا متمسكين به. كما أشاد السيد تراوري بأهمية مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأضاف في هذا الصدد أن فرق العمل متواجدة في مختلف الدول المعنية، موضحا أن اللقاء مع السيد بوريتا شكل فرصة للتباحث بشأن الخطوات المقبلة التي سنقوم بها معا. ودائما في شأن الصحراء المغربية، أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
6: ارتباطا دائما بملف الصحراء المغربية، أعربت جمهورية بنما أمس الاثنين بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافيير إدوارد مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودائما في الشأن الدبلوماسي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك دائما مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: تناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
6: نفتح الآن ملف الانتخابات التشريعية 2026، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الراجي والتقرير التالي.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
6: ودائما في إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
10: بخصوص أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا أيت باها، إنسكان أيت ملول، أكادير إيدو تنانا، وترودانت، وترفايا، وطنطان. وجهويا، تستقبل وحدات التعليم الأولية التابعة للمؤسسات الابتدائية العمومية بجهة العيون سقي الحمراء حوالي 6013 طفلا خلال الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا السلك التعليمي. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. أشار المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
11: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027 إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
10: وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في عرض إخباري لاحق، وإلى اللقاء.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
14: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت كتبدأ مرحلة أخرى، كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية. النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت، ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه، النتائج الأولية اللي كتسمعوا عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم تجميع ديالها، ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد ونبدأه بقراءة في أبرز العناوين. بوركينا فاسو تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج كالاموكا جان ماري اليوم الثلاثاء في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وقال السيد تراوري في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موقفنا لم يتغير بشأن مغربية الصحراء. وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي

0: شكل فرصة للتباحث بشأن الخطوات المقبلة التي سنقوم بها معا. ودائما في شأن الصحراء المغربية، أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: ارتباطا دائما بملف الصحراء المغربية، أعربت جمهورية بنما أمس الاثنين بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموعة ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدوارد مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودائما في الشأن الدبلوماسي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك دائما مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
0: نفتح الآن ملف الانتخابات التشريعية 2026، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الراجي والتقرير التالي.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني لستيليكتوغال.ما بين 54

0: 50% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
1: ودائما في إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء، وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 27 27، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: بخصوص أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا أيت باها، إنسكان أيت ملول، أكادير إيدو تنان، وترودانت، وترفايا، وطنطان. وجهويا، تستقبل وحدات التعليم الأولية التابعة للمؤسسات الابتدائية العمومية بجهة العيون ساقية الحمراء حوالي 6013 طفلا خلال الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا السلك التعليمي. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. أشار المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا لاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
3: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفية أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شوطا بالجزائرية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
1: وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في عرض إخباري لاحق وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أزول كتغردين اللي قد مالية العملية نحس بنيغدي الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتيليا المحضر إيكيغات المكتب أنت سويت تواليا أريس بدو يتغوصا يضنين مانيم كسسمونون النتائج دمانيم كسطرح نية النتيجة النهائية نيغتيغيرا النتائج أورات سمونون تقات ولا إنما أرزرين تكيغات المراحل تينضم اختي زويري ارتلين النتائج في المستوى المكاتب التصويت تي غوردي النس ارتمونونت ارتو حسبنت في المستوى تحدد ايغان يتبعن ينزرف انما ارتمونونت النتائج تعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابية غيد يخساني سين مسلية الفرق باهرة استوهمان النتائج تمزورة نغدي ستين الأولية أرتينينت نغدى أرتينينت مباشرة سكت غردين الانتهاء نغدى كمل الاقتراع ورفلس انتيت لي المصدقة سكت غردين انتقرى العمليات الفرز لإحصاء دوسمون أرتينين نتائج غار تمزهورة تيد إيجانتيات المعطيات أرس بيانت مانيمك نغدى نوطو الأصوات ليلان إيجيات اللائحة داريا المترشح النتائج أرين تسمونون مدن سكت غردينس أرتينينت نتائج نهائية نغد انتقيرة تنمير النور

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، ونبدأه بقراءة في أبرز العناوين. بوركينا فاسو تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج كالاموكا جان ماري اليوم الثلاثاء في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وقال السيد تراوري في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: موقفنا لم يتغير بشأن مغربية الصحراء. وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد الوزير البوركينابي أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة، وأكد: نحن مستمرون في دعم مخطط الحكم الذاتي، هذا هو موقفنا ونحن ما زلنا متمسكين به. كما أشاد السيد تراوري بأهمية مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأضاف في هذا الصدد أن فرق العمل متواجدة في مختلف الدول المعنية، موضحا أن اللقاء مع السيد بوريتا شكل فرصة للتباحث بشأن الخطوات المقبلة التي سنقوم بها معا. ودائما في شأن الصحراء المغربية، أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
6: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
5: ارتباطا دائما بملف الصحراء المغربية، أعربت جمهورية بنما أمس الاثنين بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموعة ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموعة التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدوارد مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودائما في الشأن الدبلوماسي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك دائما مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: تناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
5: نفتح الآن ملف الانتخابات التشريعية 2026، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الراجي والتقرير التالي.
8: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
5: ودائما في إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
5: بخصوص أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا أيتباها إنسكان أيتملول أكادير إيدو تنان وترودنت وترفايا وطنطان. وجهويا تستقبل وحدة التعليم الأولي التابعة للمؤسسات الابتدائية العمومية بجهة العيون سقي الحمراء حوالي 6013 طفلا خلال الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا السلك التعليمي. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. أشار المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا لاستحقاقات القارية المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
10: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027 إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
5: وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في عرض إخباري لاحق وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
13: بتقلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
12: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
0: ما برأيك؟ أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إن غمز نمكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو. جماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. راديو
14: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
15: والحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها أراها الإشارة الجميع.
16: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
14: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي وكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمن سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
1: أشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، ونبدأه بقراءة في أبرز العناوين. بوركينا فاسو تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واستعدادا للانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. أهلا بكم من جديد. جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج كالاموكا جان ماري اليوم الثلاثاء في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وقال السيد تراوري في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: موقفنا لم يتغير بشأن مغربية الصحراء. وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد الوزير البوركينابي أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة، وأكد: نحن مستمرون في دعم مخطط الحكم الذاتي، هذا هو موقفنا ونحن ما زلنا متمسكين به. كما أشاد السيد تراوري بأهمية مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأضاف في هذا الصدد أن فرق العمل متواجدة في مختلف الدول المعنية، موضحا أن اللقاء مع السيد بوريتا شكل فرصة للتباحث بشأن الخطوات المقبلة التي سنقوم بها معا. ودائما في شأن الصحراء المغربية، أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. يونس الشيخ يطلعنا على باقي التفاصيل.
6: التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
5: ارتباطا دائما بملف الصحراء المغربية، أعربت جمهورية بنما أمس الاثنين بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البانامي السيد خافير إدوارد مارتينيت أتشا فاسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودائما في الشأن الدبلوماسي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك دائما مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: تناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
5: نفتح الآن ملف الانتخابات التشريعية 2026، حيث يتوجه الناخبون المغاربة يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء الراجي والتقرير التالي.
8: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون.
5: ودائما في إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه غدا الأربعاء وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
5: بخصوص أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة مئوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بكل من عمالات وأقاليم شتوكا أيت باها، إنسكان أيت ملول، أكادير إيدو تنانا، وترودانت، وترفايا، وطنطان. وجهويا، تستقبل وحدة التعليم الأولية التابعة للمؤسسات الابتدائية العمومية بجهة العيون سقي الحمراء حوالي 6013 طفلا خلال الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا السلك التعليمي. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. أشار المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الغاني. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
10: بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا باشر المنتخب الوطني تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصبري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. الحصة الأولى خصصت لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسة، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني. المنتخب الوطني سيستهل التصفيات أمام نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجارية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. ويجب التذكير أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
5: وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في عرض إخباري لاحق، وإلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
17: حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
13: بتقلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
12: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
19: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
12: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
19: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
12: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: حالة الطقس،
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.